حكايتي أخراجها من ظلمة العدم، حكايتي أسرارها في قمم القمم. تبحث عن سامعا بالسر مكتمن، فيها روح جامع بالصبر مختزل. لكل خوف قابعا في أسفل الجبل، لكل فكر ثائر يقدس العمل، لكل فكر بائس يحرم الخبل.

اعترف صوتي مازال باق لم أخرج ولكي ينصرف لن أعترف لن أقبل بالظلم ما لم ظالم لم ينقرض كم أحترم أسراري كم أعطاني شيئا مختلف لم أقترف أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترف وقلبي منتفض باليأس لا لن يكترث بالنور ضوء منبعث موسيقى أعتكف.